0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
1: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
2: سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم.